0: اللي شو بدنا بنسمع تعرف انا بسوتو افضل الصورة قبل سنة لذا بيجا سبورت درايف انت اخوان بريكفاست شو اون ستيريو فام ستيشن اللي كسبها تشاو تشيلا ذا بيجاست مورنينج درايف غيتين افريكا بوراكا تشيلو وشالو كما باني اغي لغا وتسبي سافر دو مشالا شالو مثلا سيما شو ماما بيريا من سومون فريك ابو سوبا سليمو بلا الكولور يا بولا كاجينو تسوا تسوا تسوا تسوا تسوا تسوا تسوا فوكا فوكا فوكا فوكا فوكا كدا كوا غودي غاي انا بادي كولو او كما غادي بيجا تسكا بانسي تارو كان نيتي ليك تيلا بوناتي او دي ابو لا كاجينو mobane re la ga hlaga tshwa go lukise dinthotsa hawe se ka jeno belo hona o mathala tsala ke a tseba di ntse fela jwa lokha ri le ga leletsa Paul K ke moeti CKM se hlana ana le Beno P Beno B le tutsa radio Africa borona be mohem bona re bane o fitlhelo re kane ya borobo mantsewa re bula go loga itsire ya ka le mo ifoka mosebetsi o motle ba reka ba sala o fitlhelo re ka ba tshelela ba sebeditse ka lenaneo la ditaba ke lenaneo la makhubane a mona le mane ba tla gotla se ba gotla gape o sane re utlwa gore ba re tshwaretse difeng lenaneo leo la ditaba rona re bane re feleletse Johnny Toteng Chepate Twasa le Caraboy re tlanka o fitlhelo re kane ya borobo Africa borona ba tla ba monate diwaga tse tharo kaofela dumelang hle
1: Dumela hlamamela tshebeletso ya lesedi FM la kalibitso ke monono ke o sola khaza metsingena le shumela metsi supileng ka morona horaina ya botshelela le nna ke kana ka lona le no ke re ho bona la ka ntle ka monono ho pitisela ka nnete ho o dimole tlase and tho di khutlela mane mo re ditloetseng teng maria lona re a tseba re kana kwena tota fela ke hona ha santsa dumedisa na jolo ka ha ile hore ka nnete se re salletse ke gola ke kgodile ha lofo ge santsa ne le ramentsena pele re amohela selemo mamela tshebeletso ya le seri FM are wa tlentwana re be hantle ho renya borobong ke monono ka la bobedi le nna ke ho madume ke re hallo
0: so tsone fela jona le chapati la kitkacha o te